اكيد هيك با سمانه روسا هلو كم وان سوى يبخل اكي باش با اهو بنا كاك سربيسو ديبارتامنتال دي سالود سيدس هلو كسا توقيتو كم وتخل اكي وكت هن كون اكاستا اكاك اوسونا كم بيس ابكاتا سيسكان يتاكي وتيو سيو كونتاجيوس دي البانجينا وكت ها باري سيلا يخيبا ونيدادس ادو كتبا سوك سا توقينا كان ديركتور ديبارتامنتال دي ادوكاسيون ادغار بيساغا هلو باش كما تيتي ويكال اكي سراكي وچه ماريسكو كاس وتخل اكو كما تا اكا باش با اوسونا كاك ماركا چيرنا كار بي كاتاسي نستي خري خروكت خا ابكاتا سي بخني باتاك خوكو كيسي سو يب خرا خايو كما كيو سانتا كروس ماركان استودينتس كوبنا كاجا كيم سا سمانا ناكس مارتا سا كوت او يب خنيوا باتشا بارخم تاريخ ماركان خا كلاسيس بريسنسياليس هايو كانا كاسكي كي باراكي او كما توا سارا بخان سا سو ياتي سيم